0: Welcome to Global, 4EB's digital station.
1: وحدة للمرأة الليبية باش العالم كله يعرف قيمتها وشنو قدمت للثورة. لا ما نسيناكمش، ربي يعزكم ويحفظكم ويقويكم، الله يبارك فيكم.

السماء وعلمه يفكرنا ونجي يطلع تشاير اللم يالترقم يوت فكر يا مولاو بدستاي نورال